اي اي اي بلالا قال سلامان فوت من على فوني برا سمان قال يو ناو اي دونت